0: last evening. We bid farewell to nothing. We don't find the time to end who we are. Everything remains the same. The place exchanges our dreams and exchanges its visitors. Suddenly, we are incapable of satire, since the place is ready to host the dust.
1: هنا في المساء الأخير نتملى الجبال المحيطة بالغيم، فتح وفتح مضاد، وزمان قديم يسلم هذا الزمان الجديد مفاتيح أبوابنا. فادخلوا أيها الفاتحون، فادخلوا أيها الفاتحون منازلنا، واشربوا خمرنا من موشحنا السهل. فالليل نحن إذا انتصف الليل، فالليل نحن إذا انتصف الليل. لا فجر يحمله فارس قادم من نواحي الأذان الأخير.
0: Here on the last evening, we contemplate mountains surrounding clouds, a conquest and a counter-conquest, and an ancient time handing over our door keys to the new time. So enter, you conquerors. Enter our homes and drink our wine out of our simple muwashah. We are the night when midnight comes. No horseman carries the dawn from the ways of the final azan.
1: شاينا أخضر ساخن فاشربوه، وفستقنا طازج فكلوه، والأسرة خضراء من خشب الأرز، فاستسلموا للنعاس بعد هذا الحصار الطويل، وناموا على ريش أحلامنا. الملاءات جاهزة والعطور على الباب جاهزة، والمرايا كثيرة فادخلوها لنخرج منها تماما. وعما قليل سنبحث عما كان تاريخنا حول تاريخكم في البلاد البعيدة، وسنسأل أنفسنا في النهاية، هل كانت الأندلس ها هنا أم هناك، على الأرض أم في القصيدة؟
0: Our tea is hot and green, so drink it. Our pistachio fresh, so eat it. And our beds are cedar green, so surrender to sleepiness. After this long siege, sleep on the feathers of our dreams. The sheets are ready. The perfume by the door is ready. And the mirrors are many for you to enter them so we can leave them entire. In a little while, we will search for what was our history around your history in the distant lands and ask ourselves in the end, was the Andalus right here or over there?